0: طبعاً زندفتو محواس تسمي هاقراو نربي وقعو غيرا لوغ سبقاوي قدات حبرات هاقرات اوچام سلعلو سبسلطان منغسير ترات زاريبو منيستر قدات وز ايتوبيا قدات افدق بحري كمنا جيو بوليتكاوي وددر كرأي بلوني لزبلون كالت حستوتاتن زحازيو دحر زينا قاربيو قول مدباتنا نمكتال مسانا حبيركم كتون هزقدمكم عدالو نقرب من زمدب بينا سمرة حجي بغطا نبلتاو زينا نيلومي سوني إسران كلتان سنة كلتشن إسران شدشتن ناي ساعة حادة عصر تحادة نقهو زينا زغرب لكم بينا سمرة عرصات زينا واغا ندادن مفغاز منغستز وستوس قمتي نتوسخي حادة ورحي قطل والتوسينو حيالو هاقرات أوروبا بسودان أب كبابي إل أبيد متأنا سبيح مفنقال هزب كاس إبزخل كالي متقعت كقاتم كمزخل أتنكغن كابت أوتاتات وانج عالم كلتشن إسران شدشتن إسبانيا نسعود عرب أربعة ببادو بمسعر كابتز سمبت نايكي بفردس رت كي قاتما تقلقيلا زي ريدي سبيس بقوم قاتبين يظفنو مدبيو أرسا زيناكم كسامتانيكم سمعتنا زرزراتي سعب واغا ندادين مفوخاس منغسيز وصودو سقومتين توساخ حاد ورحق قطل توسينو دخونا قدامي مليسر أنتوني ألبينز نتو واغا ندادين مفوخاس نتي أب ندادز قبر قبري كاب سالسان كلتن ميتاوي ناب عصر تشدشت ميتاويو أقديلو برزدنت أمريكا دونالد ترامب زيت الرفس من مأسلام كقبري كوان تبالس بسلطان تهيرانقن نتيمس أمريكا زقبر سم مأسلام نوح مقد كمستر بويم زاربو أفنيا NRMA بيتر كوري نتي برزدنت زهابوري إيتو بترت أركم زحزون بمقلات أبزي درجازي أبواغاتات نداد عالم بزحط الواكلو زي مسلي كبل قليسو زامزين كولو اتي أب قبر ندادي تغيرو زولو مقدال أبناي أوستراليا ترقياتات أقداس سرح مسرح يداناوي ألو كبل ميستر كوري يقلت
1: Now, what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping.
0: أمانغو أميركان إيران ناب سويزرلاند تخايدك أدامي زور زر ربك متزازمن كلتي أموغنا تكنيكا وزيته كامزغ تسلن تسامامي عمود ديوم تساحتي قط نقط قبر أخيبا أبنى إيران مدب نيكولاس هاو أزوار معك أب كمون أبز سفح زباو تازة كوري كامزنبرة تفليت اللو إزمت ديبلومات نتي أما أكلاي مبرق زول وطلن مهدا أبز عرو زول وانيو كند مزارب نتوتات ملعال إقدا زدسك لغنزب إيران أب كبابي ليبانوسن أبمتس أبو هرموزن زولو تتانيو مكتل بريزدنت حبرات منغسات أمريكا جي دي باينس وانس إيران نيكولاس هاو ديليتا انت حديقاتون زباو زي من رقاق أكيلو انت تحباب إيران واشنطن مستهيران زمدن ناكت مسرد للي أكبل قليسو
2: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and
0: American... إزي تاريخ أوركبيو قدم حجي عب إسلام أباد وطينا أبزي زحالف حيدة تاوارح وط مرحنة إيرانان أمريكان أب كمزة مسألة بالعود درجة تراخيبهم أفلتنهم إتي بريزدنت كنغوبرو زحاتتنا نقر مسيز بي إيران زلونا ركب نملوات كمون نهز بي إيران مرحنة نزباو زي من رقا كاب ممرح فقادنيا انتو خينون ننوح وان نيكولاس هاو أتوار نايم معبال هرفان انتا قدفو حبرات منغسات أميركان انتي مزاها قرزلو ناركب بمسروت نمقايار فقادنيا ايو زبليو ازي تاريخاو ركبيو كدم حجي زبليو أب قال كفال أوروبا ننوح وان زيسان حوا اي تخسيتو اللو أبزل وان مت أن مقاط أب كبابي 4 ديغري بتحو سبا سلطان إيطاليا نتن بتخطى تالين اللي سالسان حموشتان ديغري مع التات بمقاط تلب لبا شمون تكتمتات متن قطع محل الفو مالو أب فرنسا سيسو زخوان هزبي بسنبت إسراس حادن سنة تماسا سالي متن قطع يتواهي بوم زخونتات مبزحتو كفال جرمن ونسألي وي

بیو منشر گداوس امریکا مارک روبیو ابزوبت مگلزی منگو اخرر تیز بلوم ابلات حوحاتن منگسی تیپیان زلوتری ابسمی تیپی حدشو کیل عالزل کبیر سگات گلیسیو حوحات ند حرو گنت راح تحتات زگبر سگون زولو گدا امریکا ملکیتو نحد فرامت راح تحتات بمگوار نایت کالو گنت تگوارات شش مبال ابتو گعزو سلام زلوم تیمان زهاسیو زلا اسلام نممسا بزی ادلو بمصنعتن خلوم وگنات بمعره تحتات بمگوار راح يزرگاگس قبل تحساسی ولو حوحات موداتا نسمى مبريتوران متقوار زلو توفاينت بمقلاس أمريكا بالعلمانق سي تي بياس أغطب مقوار دموز أقل قلوت بحنكي كارو ندادن سباو حقزات مكفكاد كتسوا حتيت اللوم بتو ساخيت مزابلتي بسلامن بخبرن نوع الدوم زملاس اللو باي تخطاطح زي فيدراوين حالتات كاماري تقراي كواتو حقاون بوليتيكاون هلا وحوحات مسر سمم معكم اللاس كمون تحتات نتابع كلهم وقنات بمعرن بزي أدلون كتكبر نا أمريكا تاوعي تقريبو سنكزوم زي تفتح تقامات ما بتنا بالسلام زوسر قودنا استرخبت جبوت معبالة كم زي اللي يو أتحساسي بزالله

0: SBS.
1: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
2: Best cheesesteaks in town.
1: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
2: They sure are.
1: We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
2: Not this onion I'm chopping?
1: It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: I couldn't answer. As you tell me, I'm going to get a lot of money. ملكت عيد كاس ايكونان لعلو خل جنما كاب دي كاس كتس كلخا زس مع كاس ميتيو ازي اتز عبي مرأي ناي دي كاس كا كساب كندي توعي مخانون زي مخانون زي ملكتيو داك اسكا مستبارا بركا تحديس كان عرفت انت تسميعكوان تبوق دي كاس ليتي نيروكوا مالتيو ناي دي كاس لمدتاتن ناي عرفت لي لمدتاتن اب كل بحالتات استفالة ليئيو كاب ما أكلين دوبوب أمريكان ميديترانيان حويسكا أبهارور زمول أوكليمان زموتو سبات دهر قاتري زيقبر نيشتو عرفتي زي المودا يكونن تحباباريت بروفيسر رياكوت كنت قلتو أما عالتي نيشتو نايدكاس عرفت مقبار انت زينا ويحو تعنا ذلوك خوني خاليو
5: Not more than 30 minutes.
4: دهري ناي انجي كاتسيكا نوح معل تسرح كاب صالة صادقية زي بزح حاتير ناي كاتر مدكاس نما عالتقا بزي دخام نختحرفو كحقزة كايخ اليو انتخونا اتناي كاتري دكاس حاتير مدكاس لعلي فرق ساعات وي لعلي اسرا دا مزخون ناتي ليتي تدكسون لقزي كتقل ويخ اليو بزي كازي ناي دكاس بحري بتحادث بزلو حلاف النتات مدب سراحن قدي تاتاتن كتلوه يخيليو ناب حدش هاقر مقعز عبي لو تيو ازي انت وحادن التوسنة جيزي دكاسنا كمز زنابل زقبريو سبات كابها قروم كاب سدرابيتوم كاب زبوهم ناب حدش بوتا مزمطو ناي سراح مركاب سقعتا تلو حدش بحالي حدش عبرت سبب يتنحوم سلازي نمرقق جيزي وسترلوم ناي ساعتات مفللاي وي ناي جيت لاغ وزتلو ناي دكاس مدب ساعتات يبالاشو اب دكاسهم دمات اقام يسعبولوم اتت اقام باقان تزيت وقيدوغنا وعيلو حاديرو ناب حدور زيتو عيد كاسيو زمرح أبي كلتشن عصر جعتن إنفرس موناش بزعباناي دكاس ممزبالن زمدن أومس أمر أو تعنا أبي سدة نياتاتن حاتة تعقبان زيتو كورة مزنعتي أكايدو نيرو أبي مبزحتو أمتن مزنعتي استقبرلوم عبيتن قولعون كابي ما أكلاي كسع برتو دكاس ناي مدكاس تقامات كمزنبورم تفليتو ناي محبراو سرحتنيا كريستا سندن أب تكال فاونديشن أب ملبن أب زركة بولي تكال سدة نياتات ناي سرح مراحيد كوينة بزعبازي تقلز
6: For refugees and asylum seeker populations, sleep disturbance is one of the most common reported symptoms.
4: ne siddatinyatatin nahatet awan naydikas mizbal hada kaptum bibizh zirayu milikatatiu abekletashin asirqatan biztegebre metnaati leeli 75 mitaw kap siddatinyatatin hatet awan kab maakalayk sab kabid naydikas mizinbal kemzegatomam habirom selezi dhuri asqa zukhone temokro naytsaqti tsegem naydikas ممزبال هادا كابتوم دحر حكمنا قطال ملكتاتيو سلازي كبابي حامسا ميتاوي كابتوم نزتو قود او قل عينت حكمنا زروخ بوسبات ناي دكاس مزنبع يقطل كامزلو حبيروم انتغنقن كدمي ممساكا زيقات مكاحما ناي تمكرو ويمكرا ترايا كونن نخونتا دكاس كالتسلو نابحادش هاقر تسديد كاممسان نخط التايس ابزلو مسرحون تلوالو تبل ميس سندن
6: We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns.
4: أبي دكاسن من كحن في البحر أو في الليات كم زلون فلتينا. أنت خلنا جن أبي حد شاعر متياس كم نايس رح متيار ساعات نسرع نايد كاس قدرت وين وحنا اللي تسرح. أبي زي كون ساعات مس أبي عد خازلو بيتسب بتليفون معلل وي زينك كتاتلو وي أبي ما بقولها قرم زفتر زسم بزيناتات ندكاس نايس دتينياتات تلو يجبريو. ميساندن وسيخا أب فلسات وياب سدات زقاتم وطرت ندكاز كاختلو كمزخل اتتلواغنا بكلتي مقادتات كمزتلو تقلز
6: Be sure to know how to get support early on because research suggests
4: أقدمك بخمي حاجز كترك كمتخل كتفلت سعر مغنياتو متنعتات كمزحبرو أب منغو أخل دكاز مدكازن كاب حما تمكرو بسلا مدحان ويمحواي يتسالالو إيو كريس توتون أبي معرب سيدني أبزركب هوسبيتال

0: هندية أي كفا إذا استان قيانة امتحان نظا إذا ما هكو صابسان إمبراها بلشادة لغو سودادية وراقها امتحان كا يلو قد بيي هاي أدى دحي بارست هندية CBI لو سوغابيو ما أمركي وغو ريسي دالكو وجهو إذا ما حلو سوكو صابسان قشي يقلداد امتحان سندكي لبكون يأفر يلباتان إسل امتحان كان عافماتك أي وحا هري إذا ما كو صابسان إن وراقها امتحان كبراها بلشادة لغو سودوسيي مسوق ماسوق يا قلادات لحري ربي حنت دبع ديرادة تاسو دلسد بدبحي قرن كدي مركي كومنان قفو امتحان كجلي اي هلين دبعو سيانا عادي اهين اسرية هرانتي سند كان نتيجوين كامتحان كفصل كلابية طبناد او ديغان تهير كا اي دالك بريتين اي سدو قلا سببا عبشوين بدن وارديدو اي كموجيين قلادات سيحد كدي مركي لهرقليا نظام عصوبو ديجيتال اهو لغو صحيو امتحان نذا
1: فادو معلن ابو كرري تاسي هدو نلس عدسيني سي وربحين تاسي ولينا هالكاد نغلس عطان و بي بي سي و هجاك دقيستيال مركانا يارتوي دا يتاقرياش قربتشوك تا ايا سامين وين كويا شكوبكا الدونكا وحنا كمد اه يارتوي قاركود نلسو دا مركاسي كابلابي ama ku kabilaabay qaxooti ahaan difaaca xulka jarmalka iyo kooxda Real Madrid ninka la yiraahdo Antonio Rudiger iyo kabtanka Canada oo la yiraahdo Alphonso Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munich labaduba waxa ay ka soo jeedaan qoysas ka qaxay colaado iyagoo raadinaya nolol ka wanaagsan tan markaasii dalalkoodii ay ku noolaayeen ama dalalkooda hooyo hadaba ciyaartoydaasi waxa ay ka mid yihiin dadka doonaya inay tartanka uga faa'iideystaan fursad ay kaga hadlaan arrin noqotay mowduuc siyaasadeed oo xasaasi ah iyo rajada ay kubadda dadku u horseedi karto hadaba wariyaha BBC da Ian Williams oo ka tirsan BBC da ayaa warbixintan ka diyaariyay waa kan Cismaan Cabdi Xasan oo soo jeedinaya
2: meel kasta oo adduunka ka joogto xiisaha koobka adduunka waad ku arkaysa taageerayaasha Australia waxay si weyn ugu farxeen in ay 2-0 uga badiyeen Turkiga hal ciyaarahan magaciisa ayayna ku heesayeen waa weeraryahanka Nestori Erekunda waa gooldhaliyaha ugu daadeer xulka qaranka 20 jirkan waxay qoyskiisa ka soo qaxeen dagaalka sokeeye ee Burundi waa mid ka mid ah saddex ciyaartoy oo qaranka u dheela kuwaas oo caruurnimadoodu ku soo qaatay xeer qaxooti oo Afrika ku taal waa kan Nestori oo ka hadlaya noloshiisa
3: I was born in Kakuma refugee camp.
4: Waxaan ku dhashay xeer qaxooti Kakuma, Kenya. Waalidkayna waxay ka soo jeedaan South Sudan.
3: Parents are South Sudanese.
2: Xulka Australia oo ku jiraan ciyaartoy kala duwan farxad ayay u ahayd. Xiriirka kubadda cagta dalkana waxay ka sameeyeen video gaar ah oo ay ku tilmaameen koox wax bedelaysa. Hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa iyaduna muqaal kaas la mid ah sameysay. Antonio Rodiga waxa uu ka tirsan yahay qaranka Jarmalka sidoo kale Real Madrid ayuu u ciyaaraa wuxuu leeyahay qofka qaxootiga ah markii uu xumaan sameeyo waana la eedeeyaa
3: The narrative goes like a bit more.
4: Sheekadu waxay tahay in qaxootiga lagu eedeeyo dhammaanteen ma wada fiicnin laakiin arrintu waxay tahay haddii hal qof uu sameeyo fal xun ma waxay ka dhigan tahay in dhammaanteen aan xunahay
3: But the thing is like if one person do bad are all bad?
2: Rodiga wuxuu ku dhashay Berlin waxa uuna ku soo noolaa xarun qaxooti balse walaalkiis

0: كابلنا ز خبركم سمعتنا مدلاو علت سوني راديو بي بي سي إنه جميرو قدمي مينيستر عباي بريطانيا سير كير ستارمر سلطانو لقيقو
1: نتي سلفي زهابو ملسي سمعي لهو بزقاد مقبلو زوصدكو نفس وكف وسانة نتا زفوتو هاقري قدام نت أمهاب ستسرتي سلزي كامر حنت سلفعيو كلاقغي
0: ودبك أدمى منيستر أبي مرز أمعواتون سقعت حدش قوانسن
1: وهات من سلعة تيبيا يوغن اللوزبل شاف زحازة مرزام زواوي بلتكا أدي سببا ناب زواوي قوانسي كعبير لزقل أدل زل عليو
0: بقبن كتلت أمين تخلاي كل التساقنات أبي بيت فرد قريبهم حسر تزيناتا تونا اللونا لاينت قابية سمناي مكتتال قدمي منيستر عباي بريطانيا سلطان لقيقو ستارمر نزل سقوم تزيك وسيد استجدد ودب عيون قصالي حفشو مرصان ممرح بقوع مخانون زي مخانون نزل على حتوتات ملاش نمهاب مخانو قليصو نتي كاب ودبو زرخو جبر ملسي دما بزقا كم استقبلوا ملكيتو ازي حزي زقات امام عواله نتا افتهاجر عمتات زقصله نايم محدار زي مرقع زقله خوينو نمسأل عدل تي جزاء ودب أب حدش تحتوتاتن بدهوتاتن زئت وفت سامعيو كارستار مرنز أصلك أدامي منيستر كلو زكاالو دقف بمهاب سلطان بسلماوي مجدي كساقاقر كمزقبرك ألاتيلو اتمسرح زيات بخميك كايديو زكونتات الزخم نزباوي أقل قلوتاتن نهاقراو قطبا انتاي صلوا كهلو ويخيل أزي برهانه توسخلوا
2: استار مرك ادمي كاب مزن تو مورادو مغلط مهابو ننغوس تشارلز باكل كم زحبرو افليتلو داونين ستريت قطر 10 تندغنا ابوليتيكا منواز تركبالا كار ستار مر لو ملغو بافدغ بي صحفت كوينو سلفو نابتزمت حفشا مرچ انخمرح نسو زبلت سبديو ايكونن زبل حتو كابوشتو سلفو كم ستل على بمامان نزي صعب تاريخاوي قالو بقت تسمعلو
1: walking up this كلمه كل تعامت نابز غودنازي داونينغ ستروم كسبون كلخو املو ايوته زغاطمني ازي زخر حموتي نيرو دحري 14 عامات نمجمرتا غزي نايسلف ايو منغستي كنقوم كلنا دحري ناينوي عامات تسفا مقراصن قلولاون حدش تاريخ هاجرنا تصحفلو واني نيرو ناي مليونات حزب هيوت نمقيار زرخبكو عدل نسيو نيرو نابزي مرحنت زمصني نتي سلفي زهابو ملسي سميع لهو بزقاد مقبلو زوصدكو نفس وكف وسانة نتا زفوتو هاقري قدامنت أمهاب ستسرتي سلازي كامر حنت سلفعيو كلاقغي
2: قدامي منيستر نا أكاديت كوميتا سلفعيو أبا مدب قزي حدش مرات أكتوت كامزحاتة تقليتو بزمسر الدما حوتيات نماري حنت كابزمت شعات حمله جميروم كغربيوم زي ناي مرات أهمسرح زي كدمي كرمتاو عرفتي بايتو كزازميو زمالت بايتو بريطانا مسكرم كاب عرفتو كدما مملاسو حدش مراحي سلطان كحزيو كساب شعقن ستار مركمك قدامي منيستر كوينو أبا سلطانو كمتسن حرقاقي تلو ستار مر نزيتكو حدش مراحي مولو دقف كمزهبن سلطان بسلامة منجد نخص جاجر كل زكاة له كم زجبرنك الأتيو إذا حدش مراحي كابتيك المكلة تعمل زنابرة كنتات زيادة حيال فتحون بريت أنا كم زركب دمه تماجيتو دحرزي ناي ستار مر ناي سلطان ملك مجلسي إتي بوليتيكا وددر درو تجمير لو كنتي بعباي مانشستر زخنة أندي برنهام نستار مر بممسكان أفاني و برنهام أبا محبرة من رخويتات أبزم محلال فو ملغتي زو سانزي ناي مسجار وان مجمر تخم زخنة بمحبر نجزاروسو كمك أدامي منستر نخود أدر دلوناتو أرقاقيت لو ستار مر مجلسيو أبزد تغلل الوان بزعبا سدرابيتو كزارب كلو أزيو سمعتاو كوينيو كم
1: When I leave the biggest job ابزينا اذا هاجر زعابي اسرح كسنابت كلخو زياده غزي ابتي كاب كلن لعلي ازيو اقداس زخونه اسرح كحلفه نسر ما نتا او صبون حماقن اوان ابغنه كوينا عند حقوق زخونه كبرتي بعالتي بيتي زبلص سباي كونلا كمون نتم قرعتين تحقواسين زخونه فقرات دقي زبلص ابو كونلمي
3: Who are my pride and my joy
2: ازي هنده بتاو سلطان ملقا كار ستارمر بريطانيا بزك اربع عمتات تحلفو زله بوليتيكا وزي من رقا زريو ابز حلف حدت عمتات داونين ستريت تخطاطالي سلطان ملقا قداموت منيسترات امزجيبو بوريس جونسون ليز تراس كمون راشي سوناك بتمساصال كونتا تكاب سلطانو ملقاهم يذكر ستارمر سلف عيو دحري نويح عمتات ناب سلطان كمزم لس دحري مكبارو ناستات كلت عمت هاجر مريح كوانتا نبره از حج زقاتمه كمني بعلو سلفي تصطاتن ان ملقا انكن نتي ابريطانيا سور سديدو زلو قلطف مقيار مرحنتن بوليتيكاوي تنقافنتن بزيادة زرغاغص تاريخو فصمه كوين لو
0: أبا إتيبيا دحرز تخايد مبل شابعي هاقراو مرزاق أدماي منيسر إتيبيا أبي أحمد زمرحو ودبلت إغنا أبزحا دمس بايتو عاقبو أبت مرزاق مستعوتة تقليت اللوم إتي بحادة سنة كلتشحن عسران شدشتن استخايد مرزاق بقوانتي كستات عفنان وسون تسات فوتوان تحيلتاتن استعبل لإني روزبل نغفيتا كمز أربلو يفلت إتي كاب حموش تميتن حادة نستودا درون أربعة تميتن سالسان شمونتن ونابر استعوتة ود دبلت اغنا حدش منغستي كمسرتيو ابي احمد دما ابي مجمرتات اقمتين خالاي ابره زمن السلطانو قال محلاك فصم تسبيتي جبار زين دغفتي ابي تسفا خوينو نتي نسو زمرحو زلو قطواو عبيت كقصلو ايزبل امنات حلوم انت خونا كالوس وغنات ابي السلطان انتقصلو اتا ابي افريكا ببزح حزبي قالايت زخونت هاجر زلوا وشطاو فلليهاتن صقمات صطتان كبسيو زبل سغات حلوم اتود 4 شعتن عمت قدماي منيستر ابي كلتشحن عسل شومونتن بهزباو تقاوموتاتنا بسلطان مسمصه فلليهاتن مصباب زكايدو صعري نادار خيبلو نيرو ازن نخونا غنا نتو من لعل 10 عمتات بابزحان منغست زمرحو بوليتيكنياتا تگراي اقوطيو دحر حد عمت دما مس ايرترا 10 عمتات زغصل غونصن متفنان مفتاح بزغبرو صعري شلمات نوبل سلام كووسد بقيو يخنبرك الىتات صت تا اتهاجر داغماي ناب كونات كتملس كمتخئل يسقولو اتي اب كللات امحران اوروميان زلو عمص ان هلقيتن زس عب غونصتاتون دو كبل كمزيكا علي حبرو مرصا اب استخايدلو معلتي ابتن زل على بزح حزب زلوون كلتا كللات اتهاجر امحران اوروميان مس منغست زواغو عطقات غجلتات بزفطرو سكفتا دحنت 143 ماخلات مرصا كخفتا ايكالان اب امحارا زركبو ملشاتات فانون ابي اوروميا زنقسا اسراويت حارنت اورومون نتمرصان وصيتون نسيغومولو ابتان خلت عمتات كونات استخايدلا تگراي مرصا اي تخايدن ابتا 30 شمونتن ماخلات مرصان 6 مليون نبرتن زلوا كلل حزبي مولو بمولو تگليلو ابي زلل واندما داغم كونات كل علي خلي زبل سغات انا وسخي خيدلو ابي اوان كونات اسراويت ايرترا مسحلتات منغست ايتيوبيا كمستسلفي ذكر اتغونسي كابزو دا ندحر دما زمدنا ادي سابان اسمران تزري غيركب ابزوان اسمرا مسمرحت تگراي زمدنا تات بمسراتا كخسان كلو زخونه حدش غونص انت تلعيلو ارترا مسحلتا تگراي كتوغن تخلو كمزلو يتقس ادي سابا ابتا مس ايتيوبيان ارتران تداو سودان ابزكايد زلو كونات حدحد ايدا بمئتاو كتكسس اني حيام ايتيوبيا نزي بتدغاغا مكوان تنصغتو نعتق حيل سودان زخونه حيل وهابه دغف كمتدغف غنا تفلاليو يصبصبات يجلصوم حيلتات ايرتران تگراين بوغنوم مس وتادراوي حيل السودان طبق متاسار كمزلوم كبنوح اوانات حيزو كغلصنحيو زو دتات ابتزوبا زرا غترا كهلو كمزخلي سغا قدمت مرصا مكيادو هوحات نتي بقدماي منيستر ابي استمززه غزيوم محدار بمفراس قدم كونات زنبرو محدار مليسيو اب كرايسيس جروب تنتاني قرن افريكا زخنه ماغنوس تايلر
3: وي وود كوشن ذاتس ا دينجروس سيناريو because with this very polarized poisonous regional politics
4: ውሃት መሰላት ኢትዮጵያ ይውግነሎ ዝብል ጫፍ ዘሐዘ መርዛም ዘባዊ ፖለቲካ አዲስ አበባ ናብ ዘባዊ ጎንጽ ከአበሉ ዝኽል እድል ዝለዓለ እዩ
3: escalate into a kind of regional conflict
0: አበ ሐደ ኦን አበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ አሜሪካ ዘርህ ዝነበረ ተንታነ አፍሪካ ካሜሮን ሃድሰን ቢቢሲ አብዛሃቦ ቃል እተሐደጋታት ሐቀኛን በኽልቲ ወገን ዝድረኽን ይሉ ተጋሩ ነትና አበይ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ሐላፍነት ዝስከሙ ኾይኖም ንምኸተ ምህዳስ ይሽባሽው ከም ዘለው ዝሕብ ዝግበር ምንቅስቃሳትን መግለፅታትን ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ይብል ሓድሰን ህወሓት ብሓይሊ መንእሰያት ይዕጥቅ ከም ዘሎ ቢቢሲ ትግርኛ ሰፊሕ መደብ መስርሑ ይፍለጥ ብመሰረት ሓድሰን ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ንመፃኢ ኢትዮጵያ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ክነግረኩም ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ሞተ ክልተ ሰባት ኣስዒቡ ኣብቲ ኣብ መንጎ እምኒ ሓይልን ድርኮን ዘጋጠመ ሓደጋ 7 ሰባት እውን ከቢድን ቀሊልን ማህሰይ ተወሪድዎም

مرحبا نقعنا مدب Essential English Conversation بتحان متاخم نتمهارو قنق انجليزينيا تقامز خونا تحستو حزنا لكم قريبنا لنا آني تمسجن بحال ابناي لومي خفال نسبات ابي كمزنبرو بخمي كمتبوكس ومكن مهارينا زوم كل